بسم الله الحمد لله الحمد لله استقرت بأمر السماء متمعنت نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما بعد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلون جواتو لزا أبتشي كوميدي كوميو غاچنا نمنانا كوموزي مكاغا فما بسوغا الرويو يلي جتو تدكو وواغي ميو جتو جتو لكو أليا مغاوة مزين دالو سيمولالا wabula omugonge Muhammad Kivumbi muzukulu wa Kisolo namu abatuliriza tuwawa HT wa uliomu mbeiraze mwina jemusinzi ilo tuliriza avali okumpine walanga programu eno wetambula bajita dawa eyokumpine wala abali emitala w'amayanja tubebaza mwebale tuuliriza abatufuna nga batufunira ku interneti online namwe mwebale so n'abali gye muli mwenna kyemukola kyakula era kyatenda pulogulaamu eno bagita pulogulaamu dawa ey'okumpi n'ewala iranga programu eno ili wakati w'omuntu ne Katonda we so wakwa wena tuye baza Katonda ule ya jatu koze saa ila tuyine subi mye chinevi tusomoza ila yomu ya viteka teka ebanga yona bobe ilango chali mula mche balize Katonda wetu dingana echengela chovulamu kwa